0: أنا أنتظره.
1: لا بكشتي متنا
0: أنتظر أن تعلميني.
1: أجي بايلاي
0: أنتظر أن تعلميني
1: الجنوب
0: بلغات جديدة
1: تخلف.